نك خرق أرقان إيطاق نك خرق أرقان ساق قوش كيكا قم خيكا وجلال جباج كاتسوغ أرقان كاخ قو إيلونكا قو كيكوت كاوك كون هلال تاباج كتيت تاباج كاوما تاباج كاوتا تاباج كاتيا تاباج تا تاباج عليا كيلاق إيخا وكيم وطيل كيكوتي مالت نابوجوج رصخ بلتنا متاتيتلان النقواج باما خلبال خوك الخوم بالخيا 101.9 رصخ بلتنا متاتيتلان بيخ كاتشابا كيلاق نيكاق إيخا وكيم خوكي كوت كاتش بام رقول شول خوكي كوت كاتش بام رقول خوام كيكوتي مال أو كين كاتت

0: كرا شباب تايو كنوي هي اوق قسكي شوبس انكرب نون هلال ما هون اسخرا اوق ان بوكر شلار بام كغرا شو تشوب خا ريلا خاجا
1: مال ايش بتري ولا خاف تبي با تقسنن من يوش تكنو سيب ما هون تك انكاش تكون سيب تك ان ها خاف تنك عملنا هون تكنو اوق كني اكن تراخو ناس مخمارش نخاف حرات رو كم بانا كم بانا
0: كرا شو بان خا ريلاخ اكو كيش شرسي با خون اوق تا ريلاخ اترو خون اخس مهما رشينا خاف ان بيش اترب كش لنسيخ باير تاقشي بونا روكين ريلاخ اترو خا ريلاخ اتشا شبي خبرت سيخ
1: اتكالا اترو اتكالا شمبينا قاوكينا نك موان با خون تتسيب خبرا خون اوق كينا كنا چاوا ستانا تاخلا با خاف تبي قاش تانا تاهلا با أخاف سنتيخ كون
0: خاطرو رسمخ ما أخاف شملتيو شي خرسيب نكارا أشباتشقا كانو يخون بس بل نو بس خارا أوق ناقنا بخوطرا تاقشو بس خارا أوق أنشو تسد أنو هناك خيئتسيال تاقش ناقش بام خارا أوق رماكرا شبت ريوال تريخ ريلاخ أكوكيش خابرات تيخ شبيخ
2: نصركا نعم هوتسان يم جوا
0: هاري لا هكوكيش شكول با اترو هاورات سيخ بير
1: نتانيم تاكم بانشا باي لا هاترو مش نتشاب تاتانيم كم بانشا ما هون شيك شنشاب نان مش باتر يوى لا هاف تبير ما هوني يوان تنو سيب روما كراشن سيبا هون افشين تات هاوران تاكونيك موانبا كالاروب نوانشن هلا هون سيك امبا ايدي قاستتويش قاين شي بيغرير ماك نكالر بنون تنهيلا
0: خاقرا خاطرو شبي خبرات سيخ
2: نقل خون شكوب ريوال شبا نواخو نوتقيخ نق شكوب تبناكا خون كوك سريخا أبو ليف تياكا تتروشي خاك ترا نتاياتا تساخبين شخيك تبناكا خون ترسين شكا
0: خاطرو خراخو ناچا مخوا بيتا جوشنا راكو خيط سيخ مقستخانو بانترا خاري لخا كوكيش يقاها بروا شبالي لا شرق طريخ رتخكون تاهون كوك شويا كهون روجي شقا ترا تشيخاي شويا خون ترس انشكا نبيخ تيخ خون كروس شكا شكساخ خكتشا نفوكوتا شقيبوكا خون تشكوبون بيشا ترا عمول شنفوكوتا شقيبونا روكين ريلاخ رولياف أكوكيش تاقشو تسوق توان شكري خولياف شبيه خاخر ويوان
3: تاقشو توان شكري خولياف شجا بيه غلا كينو قناش بام خاوليف تتخاب الاخوق تاشتي تاغن ماك كني مناتن بام شبام خاوق كينو قناش كنو نوميش بوز كينو قناش
0: كاراشو مانغارا أمول شسو تيخري تسريخ كوك مخونا بار نوكوا تاقشو تسوق ولا خون شيخاي أبار ترى كوكوا خون ترس إنشكا كابراش بيه قاها أمول
3: أتنا قلخاي لنتخ أخريخ تقا تقر لكي روكا تاج بانيك تقرخا كو يوان كترا تاق تقر بانيك تقرخا
0: تاقشي بونا روكين غرا ترس إنشكا شو چاب خبا كاران شو بان شچاب خون روكا خا أمول روماك روكوال شكا روماك را شو راك روشي أمول شبيخ
3: Okay.
0: شو يا تشيك خناقن تشقا شتشاب تشكرها كخاغرا شبيخ تشيك خيك
3: انت تشيك لو قاسن تشوب تشقا خوم خن ما خوت ما خوت انا ما تشيخ صبيخ صبيخ
0: كرا شو بان غرا امول ان هنا اتشوا شو بركين شكا تراش تشقيكم وا خون لك تراش كي وا تشوتش تيف تخر سقريك شيبونا خاري لخا كوكيش شيبونا برجينوخ taksipona

0: harri la hacha, shukan pahara tras inshka, rukin, atro, oskaran rikto, chkop achnacht lionar shin. Takshir pona rukin atro, havratzich shbichtra.
1: Atkala atro, atkala. Ntiwesta ana uach a, tistampa. Nyeshina ashen bapinchinua, snevlab havratchko. Tistampa, tkala chwach tras inshka. Luat tistampa, lanik imampa.
0: Hatro shkulba.
2: Le, hakalha, chkop, atrzilun. Tik mapka, kayanka hurkis balruach. Oskara, maho, nubashta, lublo.
0: Hari la hakukesh, shkasha.
1: Nakan kabantara, atro. Nakan kabantara.
0: Hatro shkulba.
2: Nakbiek mir, kashim ruka rkan. Hakaho, nkaposhka, katsak, bukbar kawai. Nkayaka hunchet, pa, tak kyak kyak chik, nkanep, triha amul.
0: Shema hara amul. Ya akoke shkinatro, shkimohrih bushik ak. Ha amul, shkashah nhilal. Notso machtenach bushik ak, hagara shomachar chubik.
3: Isua, ishmoate. Hagara sapisila. Kas chech chechen bena. Hagara shochop chikha utif.
4: Asad niem kor.
0: Kas na poknacht trvač, kas nšik majen bena, rumak, zohkik šbanacra. Khagara nbena ehkal, šuvel amul, rpiččin rič ušiehun rnim laha bach, kas ncaaka na co rha. Khagara ha utiv, šbih.
4: كواتت انا نجت نويت انا نجت نويت كم كرخه تنصبر تنصبر تنجب مير مير الغش نتي لك نشخانش بنجو نشخانش بنجو
3: خامل شكل با
4: يسو لك ما خاطر تي وقفت قص خف كنا ما بخي تجبوها سرخاي سترتصخ با تتبت تي وقفت ستخ باي بولي غري كارت قانا بولي غري نوتليف تخ ما خاطر تي وقفت كتخاوي خطوخي خطوخي تبول مو بابا خواي كيوم خليك ما كي كوم خلنا وليف يغيون غينا
3: خاوتيف قاس شليماخ روتيخ أمول قاسان لاق شلوك تشيك تشوشي نملاخ باخ خاقا راخا أمول عش تانيام شو بان كنشخيك ترا اوتيف شبالي لا ألناق تاقشقا هاقيخ خاوتيف قاس شكو أسا تشوشي أباخ خاقا را شو تشاب تشيك خيك
5: قاس غوشين كوزا إي قاس غوشين كوزا أش ما خاو بيناتخا أمول أصلاً يا مش بنشوا علاقة، أصلاً يا مش عارف تقيق خامول شوا، يسوع بزابي خابخ، استاق قنكار، استاق قنوتليا، استاق قارا، أجنانجا، أشين كوزا، نسأنا خيشين كوزا.
3: خاوتيف، إخقال إخقال، زابي كنا خرابخ، أش ما خوش تقطع، خجرة شو جوب قها.
5: لا إي. Sajula kamur, asalnya merupakan kecik cua. Antu takkan kamur, wis tembus, tu sampai nas tembantra.
3: Kau tif, semua kecik kunci kamur tak ayis. Perukap ayik, shuvel, shutso puna, kala perwakwi tulur, hat tu tif, kawras bih punsra, ha amul.
5: Amul, amul. تقاق بلق قولي لك من جوا كميك كمي غنا تيدوك جيكاي كمي غنا تيدوك جيكاميك الخا شرلاق اي خوشين كاميك اللق كتقلوخ بلق قولي لك يقوى جا جوا
3: خامل شكل با
4: قصة تاي اطاق جوك ما بخو قصقنا خسكي كده تولول قصة فيه مخبوصة بناتك تولول
3: هاوتيف شكل با
5: كتيب نبيق الاخ ابتيع بكوشين ابتيع بكوشين نبيق تقيفة وتعبير يونو ليف كولا وتكرا ما خوما قطاقتا
4: وتتاج وتتاج وسكي يغمي امونا كاس خطلوز هيك تاكتي مالين يتبصان بوليف وزنجفات هيك يغمي اخبودك بناقول وتكرا شيتي خانجي تن كي تاقي خانا وتكرا تخاخاق مناجي وتتاج خانجي
3: קרא שובן חרא עוטיף, שלימח שכחמיח רוציך עמול. שוהק רוצ'י, שצעקיש פה חונטולול, שעוצמצן רוצ'י, שחגר חלל, חונטולול חרא רשנה. שקיע כנה פרוצ'י. חד עוטיף, שחלה כנה תשושי צ'יע. שקיע כנה, מהו נקוונת נובסך תולול פרוצ'י. פרוקה בעיך, שכוונה שובסך חרא תולול. خاغرا شو تشوب
5: قزلق لا خمولاي قنصني منو بانجوا كمي كرخاك دي كونو اخنا شاباني تشني بلاوا شتمبل تو تشامباش تمانسا راي كل ساكر واتري
3: خات توتيف قاسي خال خال بينات شو شتقشيا شموخ تشريك كونشيك امول كيكنات بونا شو تصو بونا خون كمخاي قاسي خال خال خال شقي بناروكين شو حق تي خاي شو تسو كل امول تبولا بكام كابراش بيخترا
5: كميك كميك جات نوبل kam ich jetzt nur will trick kam ich gar kam mach und gni mach da zich na sta bitch mach und gni mach zich
3: kam und spiel
4: kick you the bus kick you the bus mister da sander ich hier zu machen katrove katopa katopa skavi skolo du no kek du da via dinga zepne de katopa katkavi
3: Kbanik vnak ikola avkin. Ikola shkik niknik nkiban chava.

0: رزوخ بلت نمت أتيتلان سبونسار كافكين هبركر برنامج بن آن
1: نم هوم
2: نم هوم ششلا شوكتا بتقبيك شو يكر بشيك تيبا خات نقش بانتاها ناتنقا كوكيني كور خلال إن مقتق نمت كولا تشوى تشلير
0: شباكرارا شو تشولك تشوى نقشيك خيباخي أطبال تقصير نخبي تقال رشين هبلون تقريل حق أرى شو تشول شوى رشين لقيخ كميك
2: نقمل تيوشيخ شوى شوكا شاكا بروغراما
1: نم